0: قاعد عالطاولة هونيك أخذوا اسمك أخذوا اسمي.
1: ما عندي أي مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه أنت عطية هالقد أهمية يعني.
0: من الأفضل إنك تحتشمي، عم باكل مش قادر آكل علقت بزلعوم اللقمة، أرجوكي إنك تحتشمي.
1: قاعدة هيك أنا قاعدة هيك، ما حدا إله معي شي.

0: شو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون يا